من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

وتعملوا الندامة. يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. أمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات

قاد جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
المجد للأب والابن والروح القدس.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرنيمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز، بارك، كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زاداً مغذياً ومقدساً، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار، عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك، طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين. آمين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعماً، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحداً طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلباً وحيداً يتألم. آمين.
0: يا حملاً وديعاً ورفيقاً حاضراً، يا صديقاً محباً وإلهاً طيباً، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين، فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك. يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم. سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ

واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم.

0: الأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: أبي ماريا غراسي بلينا دامينوس تاكو بنديت تزوي موريا ريبوس إذا بنديت تزورتو سواندرستو ياسوس.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
2: أبي ماريا غراسي بلينا دامينوس تاكو بنديت تزوي موريا ريبوس إذا بنديت تزورتو سواندرستو ياسوس.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
2: Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Ya Edissa Mariam, ya Walidat Allah, salli li ajlina nahnu al-khata'a, al-an wa fi sa'at mawtina, amin.

أيتها العذراء القادرة مريم التي ليس عندها أمر مستحيل، بحق القدرة التي منحك إياها الآب القادر على كل شيء، أتوسل إليك وأسألك أن تسعفيني في ضيقتي هذه. وبما أنك قادرة على معونتي، فلا تتركيني من هي محامية ومعونة الذين لا أمل لهم. يبان لي أن مجد الله وشرفك وخير نفسي تتعلق على أن أحرز على النعمة التي أطلبها منك، فإذا كان ذلك موافقا لإرادته تعالى الكلي قدسها، فإني أسألك أيتها الشفيعة الكلي اقتدارها أن تشفعي بي لدى ابنك الذي لا يمكنه أن يخيبك. أسألك ذلك باسم القدرة غير المحدودة التي منحك إياها الآب الأزلي، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديسة ماكتيلدا التي أوحيت لها عبادة الثلاث مرات السلام عليك يا مريم، أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. أيتها العذراء أم الله المدعوة كرسي الحكمة، لأن الحكمة الأزلية كلمة الله حلت فيك، أنت التي منحك ابنك الإلهي كل علم على قدر ما تستطيع أن تحويه أكمل الخلائق، أنت تعلمين مقدار فاقتي وعظم حاجتي إلى معونتك. إني أرتمي بين يديك متكلا على حكمتك لكي ترتبي كل أموري بقوة ولطف لمجد الله وخير نفسي الأعظمين. تنازلي واسعفيني بما ترينه موافقا لبلوغ غايتي. يا مريم أم الحكمة الإلهية، أتوسل إليك أن تمنحين النعمة الثمينة التي أسألك إياها. استجبيني باسم الحكمة الفريدة التي أنارك بها كلمة الله ابنك، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ليوناردوس رسول عبادة الثلاث مرات السلام عليك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. أيتها الأم الحنون الرؤوف، أم الرحمة

حقا أنت التي دعوت نفسك أما كلية رأفتها. إني آت إليك وأسألك أن تظهري نحوي حنوك ورأفتك. كلما زادت فاقتي وحاجتي على قدر ذلك صرت أهلا لحنوك ورحمتك. أنا عالم بأني لست مستحقا النعمة التي أطلبها، لأني كثيرا ما أحزنتك إذ أغصت ابنك الإلهي. إنما أقر بخطيئتي وأنا نادم عليها من كل قلبي، لأني قد جرحت بها قلب يسوع الحنون وقلبك. ثم ألست أم الخطأ التائبين كما أوحيت لخادمتك القديسة بريجيتا؟ فاعف عن ذنوب الماضية ولا تنظري إليها، بل إلى حنوك ورحمتك وإلى مجد الله ومجدك، وامنحيني النعمة التي أطلبها من الرحمة الإلهية بشفاعتك. يا من لم يسألها أحد شيئا وعاد خائبا، يا حنون يا رؤوف أيتها العذراء الحلوة اللذيذة المباركة، تنازلي واسعفيني. أتبسل إليك باسم الرحمة التي منحك إياها الروح القدس. إني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ألفونس ليكوري رسول رحمتك أتلو السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية.

أعوض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي

أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين.

0: أسرار الحزن. السر الأول: صلاة يسوع في بستان الزيتون. ها هو يسوع في تسليم كلي للإرادة الإلهية يردد في بستان الزيتون صدى كلمات أمه عشية البشارة: لتكن مشيئتك. بهذه الكلمات يا يسوع تثبت أنك حقا إله وإنسان. مسيح ممسوح من الروح القدس تعصره كأس الآلام مرارة. فلتكن يا رب مشيئتك دوما هي الراجحة في حياتنا، ولنتعلم من مريم أمك كيفية الاستسلام لإرادتك وهمسات روحك القدوس.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني: الجلد. كحمل صيق إلى الذبح وكشاة أمام الجزار لم يفتح فاه، بصمت احتملت آلام الصياط الذي هشم جسدك الطاهر. إنها آثامنا أيها السيد التي تقطر مع كل قطرة دم تسيل منك لترسم فينا صورة آدم الجديد. فكما لبست بجسدك خطايانا، علمنا أن نستر بدمك عاهاتنا، فنهذب حواسنا ونكرسها كمريم لخدمة الكلمة وإلهامات الروح.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان

0: إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، إكليل الشوك. ها هو يسوع الملك متوج بإكليل من شوك، إكليل الذل والألم والشتائم. من غيرك يا ربي يستطيع أن يستخلص من دائرة إكليل الألم بشر فرح وقيامة؟ رحمتك الإلهية لا تنفك تسكب نارها على أكاليل الشوك التي تولدها خطايانا، محولة إياها إلى زنابق إيمان ورجاء ومحبة. معك يا مريم نستطيع احتقار المجد الأرضي، لأنك وحدك علمت أن القوة تكمن بالمحبة التي تلبسنا الفضائل حلة ملوكية.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. رمز العار والموت صار معك نبعا للنعم، ودرب الجلجلة والألم أضحت طريق الخلاص لكل نفس تبغي رضاك وتتوق إلى الملكوت. عليها يتعلم كل إنسان الصبر والنهوض من السقطات، ويشعر أن مريم ستكون سمعان الذي سيساعدنا على حمل الصليب، وأنها بيدها تحمل منديلا لتمسح كل دمعة تذرف من عيوننا. علمنا يا يسوع كيف نبحث عن نظرة الأم الحنون عندما نكون على درب الصليب.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، يسوع يموت مسمرا على الصليب. نزل ابن الإنسان إلى أقصى الأعماق حتى متى صعد يغمر الكل بذراعيه المفتوحتين. قمة الألم توجها الصلب المريع، وحدها أم عذراء صامدة تضيء أقدام الصليب، تشع إيمانا ورجاء ومحبة. بصمتك الرهيب نفهم قيمة الألم وقوة السيف الذي جاز في قلبك. ساعدني يا سيدي في بحثي عنها أنا أيضا، أن آخذ منها العزاء بالرغم من تلك الدموع الحارقة، فأرى فيها وجه الأم الحنون التي تفيض بعطر فضائلها على نفس الشقية.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين
0: برحمة

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

صباح الخير من سانتا ماريا راديو. معكم 99.3 FM سانتا ماريا راديو من لبنان للعالم كله.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل ستور أو من جوجل بلاي.

مسبحة الروح القدس. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تقدمة الذات للروح القدس. يا روح الله، إننا نقدم لك ذواتنا وصلواتنا مع صلاة مريم العذراء والرسل المجتمعين في العلية، طالبين منك أن تأتي وتجددنا وتجدد وجه الأرض. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسق ما كان يابسا، اشف ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعط مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي حبل بك بلا دنس، جعل منك الروح القدس بيت القربان الإلهي، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي بسر التجسد أصبحت بالروح القدس أم الله الحقيقية، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي صليت في العلية مع الرسل فامتلأت بفيض من الروح القدس، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا حبيبي يسوع، يا ذا الجود والصلاح، يا من قبل صعودك إلى السماء وعدت تلاميذك بإرسال روحك القدوس إليهم ليعزيهم ويشددهم، تعطف وأرسل إلينا هذا الروح الذي يقدس النفوس ليحل فينا ويقدسنا ويملأنا من مواهبه السنية آمين. تعال يا روح الحكمة وحل فينا لتدلنا على الخير الحقيقي وتوفر لنا وسائل الحصول عليه. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض.
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح الفهم وحل فينا وأنر عقولنا لندرك حقائق ديانتنا المقدسة وأسرارها العميقة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح العلم وحل فينا لنعرف الله ونعرف ذواتنا والآخرين، لأن المعرفة أساس المحبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك.

يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح القوة وحل فينا، واملأ قلوبنا من الله، وقونا على إتمام واجباتنا بكل أمانة وإخلاص. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المخافة وحل فينا، وقونا على أن نحترم الله وأوامره ووصاياه، لأن رأس الحكمة مخافة الله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح التقوى وحل فينا، وأنعم علينا بأن نختبر أن نيرك طيب وحملك خفيف ونستطيع حمله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. أيها الرب يسوع،
يا ابن الآب.

أفض الآن روحك على الأرض، وأسكن الروح القدس في قلوب جميع الشعوب، ليحفظوا من الفساد ومن الحرب ومن الآفات، ولتكن سيدة جميع الشعوب وهي مريم محامية لنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمباركة.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوية. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر

العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتكارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا تده جمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: النبوة تجد. قلت اسألوا تعطوا، قلت اطلبوا تجد، اقرعوا تفتح لكم أبوابها السماء.
1: سبقوني اسم الله.
0: أبواب

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مار ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عوناً ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

فهل الندامة؟ يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن

يا رب ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرنيمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعما، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حب الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

إخوتنا المستمعين، فيكن تسمعوا سانتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية المجهزة بنظامي iOS والأندرويد، وعلى موقعنا www.sanctamariaradio.com. كمان مندعيكم تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام سانتا ماريا نتورك.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمبادرة.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صون بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمجيئه إلى بومباي للاحتفال بالعام الأول من حبريته، يمنحنا الأب الأقدس عطية فريدة من نوعها، ونريد أن نقبلها بقلوب ملؤها الامتنان لكي تصبح جماعتنا أكثر فأكثر مزارا للنور ومدرسة للصلاة وحصنا للسلام. بكلمات الترحيب هذه أعرب المطران تومازو كابوتو المفوض الحبري لمزار سيدة الوردية المقدسة في بومباي عن الانتظار الحماسي والبهيج للزيارة الرعوية التي سيقوم بها البابا لاون 14 يوم الجمعة 8 أيار مايو. وتعكس هذه الكلمات مشاعر المؤمنين، كما أوضح المطران لوسائل الإعلام الفاتيكانية، الذين أرسلوا من كل مكان طلبات لا تحصى للمشاركة، ولكن للأسف لن نتمكن من تلبيتها جميعها بسبب ضيق المساحة. وتجدر الإشارة إلى أن القديس يوحنا بولس الثاني كان أول بابا يزور بومباي في تشرين الأول أكتوبر عام 1979، ثم كرر الزيارة في عام 2003، وفي عام 2008 زارها خلفه البابا بنديكتوس 16 للصلاة أمام أيقونة العذراء. أما آخر حبر أعظم زار المزار المريمي فكان البابا فرانسيس في آذار مارس عام 2015. وبذلك تأتي زيارة البابا لاون 14 بعد 11 عاما من حج البابا برغوليو. في جوابه على السؤال حول كيف سيكون برنامج هذا اليوم، قال المطران تومازو كابوتو إن زيارة البابا هي على الدوام حدث تاريخي لأي مدينة، بل هي حدث مفصلي يضع حدا فاصلا بين ما قبله وما بعده. كل لحظة ستكون هامة، لكن المحور سيكون الاحتفال بالإفخارستية الذي سيترأسه الأب الأقدس في تمام الساعة 10:30 صباحا في الساحة المقابلة للمزار. سيعقب القداس تلاوة الصلاة الخاصة لسيدة بومباي، وهو فعل تكريس لمريم العذراء وضعه المؤسس القديس بارتولو لونغو عام 1883. عشرات الآلاف سيستقبلون البابا لاون الذي سيستهل زيارته رمزيا بلقاء هيكل المحبة، أي العائلة الكبيرة لأعمال المحبة التابعة للمزار والمكونة من أطفال وشباب وبالغين ونساء وحيدات مع أطفالهن. بعد ذلك سيجول البابا بسيارته في الشوارع المجاورة، وقبل بدء القداس سيلتقي في البازيليك بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. تابع المطران تومازو كابوتو مجيبا على السؤال حول كيف تستعد المدينة لهذه الزيارة التاريخية، وقال إن التحضير لزيارة الحبر الأعظم يكون أولا بالروح من خلال الصلاة، وبشكل خاص في مدينتنا المريمية عبر الصلاة الأثيرة وهي الوردية المقدسة. وبالطبع نحن نستعد لوجستيا أيضا، وهو عمل شاق للغاية، لكنه يهون بفضل الاستعداد الكبير من المؤسسات الرسمية من محافظة نابولي وإقليم كامبانيا إلى بلدية بومباي، وبفضل دعم المتطوعين من جمعيات عديدة. أضاف المطران تومازو كابوتو مجيبا على السؤال حول ما هو وضع أو توصيف مدينة بومباي اليوم من الناحية الاجتماعية، وقال بومباي هي مدينة يبلغ سكانها نحو 25,000 نسمة، وهي جماعة متنوعة ومدينة حديثة تأسست حول المزار، لكنها أيضا مدينة مضيافة. يكفي أن نفكر في تدفق نحو 6 ملايين زائر سنويا ما بين سياح يزورون الموقع الأثري العالمي وأكثر من 2 مليون حاج يستقبلهم المزار. وكما هو الحال في جنوب إيطاليا عامة، لا تنقصنا المشاكل الاجتماعية، فهناك صعوبات ناتجة عن العمل غير المستقر والأجور المنخفضة، حيث يكافح العديد من الشباب لإيجاد وظيفة ثابتة وتكوين عائلة. وقد أدرك القديس بارتولو أيضا أن العمل هو عنصر أساسي لكي يصبح الشباب مسيحيين صالحين ومواطنين شرفاء، لذا تميزت معاهدنا تاريخيا بالتنشئة المهنية، واليوم لدينا مشاريع محددة لدمج الشباب في سوق العمل. تابع المطران تومازو كابوتو مجيبا على السؤال حول كيف تتطور عبادة القديس بارتولو لونغو اليوم بين الحجاج، لا سيما وأن البابا سيتوقف للصلاة عند ضريحه، وقال: يجب أن نتذكر أولا أن البابا لاون الرابع عشر هو من أعلن قداسة بارتولو لونغو في 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025. لقد كان مؤسسنا محبوبا جدا من ملايين الحجاج قبل ذلك، لكن إعلان القداسة قد عزز مكانته في قلوب المؤمنين حول العالم، وهو معروف اليوم في دول عديدة مثل بولندا ودول أمريكا اللاتينية وحتى في الهند. أضاف المطران تومازو كابوتو مجيبا على السؤال حول ماذا يمكن أن يقول القديس بارتولو لونغو لجيلنا المعاصر، وقال: إنه مثال للتائب الذي ابتعد في شبابه عن حياة الإيمان الحقيقية، وهو قدوة لرجال ونساء عصرنا، لأن حياته تثبت أنه لا أحد مستثنى من محبة الله. بفضل مثاله يدرك الحجاج أنه لا توجد خطيئة أو ظلمة يمكنها أن تمنع المرأة من العودة لرؤية نور النهار. وخلص المطران تومازو كابوتو حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على السؤال حول ما هو الأثر الذي يرجوه من هذه الزيارة الرعوية على جماعته، وقال: يأتي البابا ليثبتنا في الإيمان وليجعل رجاءنا أكثر حيوية وليعطي دفعة متجددة لأعمال المحبة. سيأتي البابا ليثبتنا في الإيمان بقيادة مريم العذراء التي سيتوجه إليها بصلاة القديس بارتولو لونغو نفسها. لا يمكن إلا أن يكون هناك فرح عظيم عندما يمر نائب المسيح على الأرض على دروب الإنسان، لأن حضوره في حد ذاته يدفعنا للنظر نحو السماء وللبحث عن المصدر الحقيقي لبهجتنا الذي هو شخص الرب يسوع الذي مات وقام من أجلنا.
2: نشرت الأمانة العامة للسينودوس اليوم الثلاثاء الخامس من أيار مايو أجزاء من التقريرين الختاميين للجنتي الدراسة السابعة والتاسعة. وعرفت الأمانة العامة في بيان صحفي لها بأنه وفيما يتعلق بتقرير المجموعة السابعة التي تمحور عملها حول بعض جوانب شخصية وخدمة الأسقف، تنشر اليوم الجزء الأول من التقرير والذي يتضمن معايير اختيار المرشحين للخدمة الأسقفية، وذلك من منظور سينودوسي إرسالي. وتابع البيان أن الأمانة العامة تنشر اليوم أيضا تقرير مجموعة الدراسة التاسعة والتي تمحور عملها حول المعايير اللاهوتية والمناهج السينودوسية للتمييز المشترك حول المواضيع العقائدية والرعوية والأخلاقية الناشئة. هذا ونقل البيان كلمات الكاردينال ماريو غريك الأمين العام للسينودوس حول التقريرين المذكورين، حيث قال إنهما يلمسان قلب الحياة الكنسية، وتابع أن التقرير الأول يذكرنا بأن اختيار أسقف هو لحظة تمييز حقيقي بالنسبة للجماعة المسيحية، فليس هناك راع بدون قطيع ولا قطيع بدون راع. وعن التقرير الثاني قال الأمين العام إنه يقدم أدوات ملموسة لمواجهة المواضيع الأكثر صعوبة بدون التهرب من تعقيداتها، وشدد هنا على أهمية الإصغاء إلى الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر وقراءة الواقع وتقاسم المعارف. وفي تعريفه بالجزء الأول من تقرير مجموعة الدراسة السابعة توقف بيان الأمانة العامة للسينودوس، وكما قال الكاردينال غريك، عند كون اختيار أسقف لحظة تمييز حقيقية بالنسبة للجماعة الكنسية التي يقودها الروح القدس في أجواء صلاة وإصغاء. وأشار البيان إلى الأطراف التي يشملها اختيار الأسقف، فتحدث عن الكنيسة المحلية وأسقفها، الأساقفة الإقليميين للكنيسة أو لمجلس الأساقفة، والسفير البابوي، والذي وكما أعربت الأمانة عن رجائها عليه أن تكون لديه الصفات السينودوسية والإرسالية كي يتمكن من البحث عن هذه الصفات في من يتم اقتراحهم كأساقفة محتملين. ووصل البيان أن الجزء الأول من التقرير الختامي يقترح أن تفعل كل أبرشية بشكل دوري مسيرة تمييز حول أوضاعها واحتياجاتها، ومع اقتراب تغيير الأسقف يقترح التقرير أن يدعو الأسقف إلى اجتماع لمجلس الكهنة والمجلس الرعوي للأبرشية كي يبدي أعضاؤهما بشكل جماعي آراءهم حول احتياجات الأبرشية ليقدموها إلى الأسقف مع أسماء الكهنة الذين يعتبرونهم مناسبين ليصبح أحدهم الأسقف الجديد. ويتابع التقرير مقترحا أن تتم في حال توفرت الإمكانية استشارة مجالس العلمانيين والشؤون الاقتصادية وممثلي المكرسين والمكرسات والشباب والفقراء. وعن الشروط التي يجب أن تتوفر للمرشحين تشدد مجموعة العمل السابعة في تقريرها على القدرات السينودوسية. وتحدث التقرير عن خلق شركة وممارسة الحوار، المعرفة العميقة بالثقافات المحلية والاندماج فيها بشكل بناء. ويدعو التقرير من جهة أخرى إلى أن تعيد دوائر الكوريا الرومانية النظر في إجراءاتها من منظور سينودوسي، كما ويقترح التقرير القيام بعمليات تقييم دورية مستقلة لمسيرات الاختيار. أما عن تقرير مجموعة الدراسة التاسعة والتي كان محور عملها المعايير اللاهوتية والمناهج السينودوسية للتمييز المشترك حول المواضيع الناشئة، فجاء في بيان الأمانة العامة للسينودوس أن التقرير يقترح تغيير النموذج الذي تتبناه الكنيسة للتعامل مع المواضيع العقائدية والرعوية والأخلاقية الأكثر صعوبة. وتحدث البيان هنا عما وصفها بنقطة انطلاق تتمثل في أيقونة من الكتاب المقدس حسب ما جاء في التقرير، والذي يشير إلى ما جاء في سفر أعمال الرسل حول كيفية تثمين الثقافات المختلفة بدون الابتعاد عن جديد الإنجيل. ويتابع التقرير متوقفا عند بعض النقاط، فيتحدث أولا عن اللغة، وجاء فيه أن مجموعة الدراسة قد فضلت استخدام تعبير المواضيع الناشئة بدلا من المواضيع المثيرة للجدل، وذلك لأن الهدف ليس حل مشكلة بل بناء الخير العام من خلال ارتداد علائقي والتعلم المشترك والشفافية. نقطة هامة أخرى يتوقف عندها التقرير الختامي هي ما وصفها بالمبدأ الرعوي، وجاء فيه أنه ليس هناك إعلان للإنجيل بدون الاهتمام بمن نحاورهم والذين يعمل فيهم الروح القدس. ولمواجهة القضايا الناشئة بشكل عملي، تقترح مجموعة الدراسة التاسعة في تقريرها الختامي ثلاث خطوات منهجية، وهي الإصغاء إلى الذات، الإصغاء إلى الواقع، ثم استدعاء المعارف. وأكد التقرير أن الحوار في الروح القدس يظل الأداة الرئيسية لإنماء ثقافة سينودوسية كنسية. وتابع بيان الأمانة العامة للسينودوس أن هذا التقرير وفي قسمه الثالث يشير إلى أن مجموعة الدراسة تطبق هذا المنهج عمليا على قضيتين ناشئتين في حياة الكنائس المحلية تم اختيارهما للاختلاف بينهما، وهما خبرة الأشخاص المثليين المؤمنين وخبرة اللاعنف الفاعل. ولا يقترح التقرير هنا حلولا نهائية، بل يقدم وانطلاقا من الإصغاء المباشر إلى شهادات ملموسة طرقا ممكنة لتمييز أخلاقي لاهوتي وأسئلة مفتوحة، كي تتحمل كل جماعة الالتزام بالتعرف على وتعزيز الخير الذي يعمل به الله في التاريخ وفي خبرات الأشخاص.
3: في تعليق لوسائل الإعلام الفاتيكانية على هجوم جهادي آخر وقع في قرية تابعة لأبرشية بيمبا في كابو ديليغادو، طلب من خلاله رئيس وساقفة نامبولا المطران ساوري بإنهاء الكراهية معربا عن أمله في الاحترام المتبادل بين أولئك الذين يعلنون أنهم أبناء الله. وقد أدى الهجوم يوم الخميس الماضي إلى تدمير كنيسة القديس لويس دي مونفورت التي أضرمت فيها النيران بجزء من منشآتها. عبر المطران إيناسيو ساوري رئيس وساقفة نامبولا ورئيس مجلس أساقفة موزمبيق في تصريح لوسائل الإعلام الفاتيكانية عن ألم عميق إزاء الدمار الهمجي الذي ترك الرعية الكاثوليكية بأكملها للقديس لويس دي مونفورت في مينهوين بأبرشية بيمبا حطاما في الواقع. جاء ذلك تعليقا على هجوم جهادي جديد استهدف رعية ومنشآتها في مقاطعة كابو ديليغادو شمال شرق البلاد، حيث تدور حرب منذ أكثر من 8 سنوات خلفت حتى الآن أكثر من 6200 ضحية وحوالي 1.3 مليون نازح وسط لا مبالاة جوهرية من العالم. وبالحديث عن حصيلة الهجوم الأخير، تم التحدث عن إحراق الكنيسة واقتحام منزل الآباء المدارس السوكولوبي وروضة الأطفال. وقد شهدت على ذلك لصحيفة أفينير يوم السبت الماضي على أخت لاورا مالاناتي الرئيسة الإقليمية للراهبات الكمبونيانيات في البلاد. ووفقا لروايتها، هاجم مسلحو جماعة أهل السنة والجماعة وهي جماعة محلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وتنشط منذ عام 2017 قرية ميزة في بعض الظهر يوم الخميس في 30 أبريل. وقالت الراهبة التي لا تزال تحت تأثير الصدمة: لقد أضرموا النار في كل شيء، ولحزن الحظ تم تحذير الآباء في الوقت المناسب وتمكنوا من الهروب قبل وصول الإرهابيين. وتعتبر الرعية التي تأسست عام 1946 على يد المرسلين المونفورتيين من هولندا تحمل اسم القديس لويس دي مونفورت رمزا للوجود الكاثوليكي في المنطقة. وفي رسالة إلى مؤسسة الكنيسة المتألمة، أوضح المطران أنطونيو جولياسي فيريرا ساندرا أسقف بيمبا عاصمة كابو ديليغادو أن المسلحين وصلوا حوالي الساعة 4 عصرا ودخلوا الكنيسة وسووها بالأرض فعليا. وصرح قائلا: مشهد من الرعب الحقيقي خلال الهجوم، تم أسر مدنيين واستخدامهم كجمهور لرسائل الكراهية، المجتمع في حالة صدمة. لذلك أطلق الأسقف نداء للتضامن الدولي مع ضحايا العنف الجهادي في المنطقة قائلا: نطلب الاهتمام والتضامن، فمنذ ما يقارب من 9 سنوات والكنائس تتعرض للهجوم والتدمير والحرق في الأبرشية. وهي رسالة أكد عليها رئيس الأساقفة ساوري الذي أعرب عن رفضه الشديد للعنف ضد المسيحيين، داعيا إلى الاحترام المتبادل والمحبة بين أولئك الذين يعلنون أنهم أبناء الله، وفي حالتنا الخاصة بين مؤمني الديانات الإبراهيمية. وأكد أن الكراهية ضد المسيحيين تتعارض تماما مع ثقافتنا في التعايش السلمي بين معتنقي مختلف الأديان في موزمبيق، متوجها في النهاية مباشرة إلى الجهاديين بقوله: توقفوا عن زرع الدمار والموت، توقفوا عن التحريض على الكريستيانوفوبيا، عن أمله ألا تظهر الإسلاموفوبيا أبدا، لأن المسلمين ليسوا أعداءنا بل هم إخوتنا الأحباء جدا. هذا وتجدر الإشارة، تعد كابو ديليغادو واحدة من أفقر المقاطعات في موزمبيق التي تحتل بدورها المركز قبل الأخير في تصنيف البنك الدولي، ومع ذلك فإن الشمال غني بالمناجم والغاز بسبب أعمال العنف. اضطر أكثر من 110,000 شخص إلى الفرار في عام 2025، وذلك وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
1: ثمة عنف مرئي وآخر غير مرئي، يتجلى الأول في شكل توترات متزايدة وموجهات جسدية وقتل وجرحى، أما الثاني فأقل وضوحا لكنه لا يقل خطورة، ويشكل الخلفية الحقيقية للصراع، ويتمثل في مستويات التلوث العالية التي تؤثر على الجماعات وغياب الرعاية الصحية المناسبة وظروف الفقر المتعدد الأبعاد. هذا ما أكده المطران ميغيل أنخيل كاديناس كاردو، النائب الرسولي في إيكيتوس عاصمة إقليم لوريتو والمركز الرئيسي للأمازون في البيرو. ففي بيان له علق المطران على الأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام الأخيرة على طول نهر كوريانتس، حيث أدت الاشتباكات مع السكان الأصليين إلى مقتل ضابط في الشرطة الوطنية وإصابة آخرين. ويروي السكان تحديدا شعب إتشوار من جماعة بروفيدنسيا أن النزاع تفاقم عقب تدخل الشرطة لتحرير ناقلة نفط صغيرة مع طاقمها، كان السكان الأصليون قد احتجزوها للمطالبة بفدية. ويؤكد هؤلاء السكان الذين أدانوا في بيان لهم أي لجوء للعنف أنهم يعيشون في حالة من الإهمال، مطالبين بتمويل لتحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير السلع الأساسية. وفي تصريح يحمل تاريخ 28 من نيسان أبريل، أعرب المطران كاديناس كاردو عن تعازيه لوفاة الشرطي، مشيرا إلى أن هذا الخبر المفجع يجسد العنف الذي نعيشه وينعكس على واقعنا، وأضاف: لا شيء يمكنه أن يبرر الموت، كما أن هناك بعض الأشخاص في عدد المفقودين. وبحسب الأسقف فإن ما تسمى بالمنطقة النفطية تمتد إلى ما هو أبعد من مواقع الاستخراج الحالية بسبب حركة الأنظمة البيئية ووجود أبار مهجورة أو سيئة الإغلاق تركت آثارا من التلوث في عدة أنهار. ويطال هذا التدهور البشر والتنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات وأسماك وكائنات دقيقة تشكل أساس الإمداد الغذائي للجماعات. ويقول واصفا إقليما غارقا في ديناميكيات اقتصادية معقدة: كل شيء مرتبط ومتصل ببعضه البعض. ويشير المطران إلى أن الدراسات الفنية المستقلة حول التداعيات في المنطقة لم تتبعها سياسات عامة فعالة، متسائلا بأسى: هل تم تطهير أي منطقة من التلوث؟ هل تم إيجاد مصادر دخل بديلة لكي لا يعتمد الناس كليا على النفط؟ الإجابة هي لا بكل وضوح، مؤكدا أن قلب الصراع يكمن في منطق اقتصادي يغلب الربح على الحياة البشرية. وفي هذا السياق ذكر النائب الرسولي في إيكيتوس بالبابا فرانسيس ورسالته العامة كن مسبحا، التي حدد فيها وجود أزمة اجتماعية وبيئية واحدة ومعقدة، وأمام سنوات من الحوارات غير المثمرة والاتفاقات المنقودة وانعدام الثقة المتزايد بين الجماعات والسلطات، يرى المطران أنه رغم أن الفهم لا يعني التبرير، فإن المبتغى هو تفكير أعمق في الأسباب الهيكلية للعنف والرجاء في بداية جديدة تقوم على سلام لا ينفصم عن العدالة. وصرح المطران لاحقا لإذاعة محلية قائلا: يجب علينا نزع سلاح اللغة، مستشهدا بدعوة البابا لاوون الرابع عشر لبناء سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، ومشددا على أن العنف والكراهية لا يولدان إلا مزيدا من العنف والكراهية، بينما يبقى الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة.
0: ستكون رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به يوم الأحد 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، محور مسيرة تنشئة إرسالية عبر الإنترنت باللغة الفرنسية، تبدأ يوم غد الأربعاء 6 من أيار مايو. وستقام مسيرة التنشئة هذا خلال الأشهر القادمة أيضا بلغات أخرى، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. إن مسيرة التنشئة الإرسالية هذا التي تبدأ غدا الأربعاء وتتمحور حول رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به يوم الأحد 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026 هي ثمرة تعاون بين الأمانة الدولية للاتحاد الرسولي البابوي والإدارات الوطنية للأعمال الرسولية البابوية في البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا. وتتضمن هذه المبادرة 4 لقاءات عبر الإنترنت، وتفتتح بكلمة للأب دين هنهون غوين الأمين العام للاتحاد الرسولي البابوي. في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت نشرت رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به يوم الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026، وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل البابا لاوون الرابع عشر رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على ذكرى المئوية الأولى لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 في 14 من نيسان أبريل من العام 1926. وحث البابا لاوون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026 على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام 2026 يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديداً في 14 من نيسان أبريل من العام 1926، كما ويحتفل بالذكرى العاشرة بعد 100 للاتحاد الرسولي البابوي وبالمئوية الثانية للمسبحة الوردية الحية. أخبر السلمطران أوليفيه شميت هاوسلر النائب الرسولي في بنوم بين يوم السبت الماضي 2 أيار مايو قداسا احتفاليا بمناسبة تدشين وتكريس كنيسة جديدة في النيابة الرسولية، وذلك بحضور العديد من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين، كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وقال المطران أوليفيه شميت هاوسلر النائب الرسولي في بنوم بين: نشعر بفرح كبير جدا، فرح بناء كنيسة ورفع الشكر والتسبيح للرب. وشكر المطران أوليفيه شميت هاوسلر النائب الرسولي في بنوم بين المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في البلاد الأب بول شاتسيري على المثابرة، وذلك أنه بالتعاون مع لجنة رعوية ومجموعة من المهندسين المعماريين والبنائين تم التمكن من إنجاز هذا العمل في 5 سنوات. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين.

0: أسرار الحزن. السر الأول: صلاة يسوع في بستان الزيتون. ها هو يسوع في تسليم كلي للإرادة الإلهية يردد في بستان الزيتون صدى كلمات أمه عشية البشارة: لتكن مشيئتك. بهذه الكلمات يا يسوع تثبت أنك حقا إله وإنسان. مسيح ممسوح من الروح القدس تعصره كأس الآلام مرارة. فلتكن يا رب مشيئتك دوما هي الراجحة في حياتنا، ولنتعلم من مريم أمك كيفية الاستسلام لإرادتك وهمسات روحك القدوس.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني: الجلد. كحمل صيق إلى الذبح وكشاة أمام الجزار لم يفتح فاه، بصمت احتملت آلام الصياط الذي هشم جسدك الطاهر. إنها آثامنا أيها السيد التي تقطر مع كل قطرة دم تسيل منك لترسم فينا صورة آدم الجديد. فكما لبست بجسدك خطايانا، علمنا أن نستر بدمك عاهاتنا، فنهذب حواسنا ونكرسها كمريم لخدمة الكلمة وإلهامات الروح.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث: إكليل الشوك. ها هو يسوع الملك متوج بإكليل من شوك، إكليل الذل والألم والشتائم. من غيرك يا ربي يستطيع أن يستخلص من دائرة إكليل الألم بشر فرح وقيامة؟ رحمتك الإلهية لا تنفك تسكب نارها على أكليل الشوك التي تولدها خطايانا، محولة إياها إلى زنابق إيمان ورجاء ومحبة. معك يا مريم نستطيع احتقار المجد الأرضي، لأنك وحدك علمت أن القوة تكمن بالمحبة التي تلبسنا الفضائل حلة ملوكية.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. رمز العار والموت صار معك نبعا للنعم، ودرب الجلجلة والألم أضحت طريق الخلاص لكل نفس تبغي رضاك وتتوق إلى الملكوت. عليها يتعلم كل إنسان الصبر والنهوض من السقطات،

0: ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، يسوع يموت مسمرا على الصليب. نزل ابن الإنسان إلى أقصى الأعماق، حتى متى صعد يغمر الكل بذراعيه المفتوحتين. قمة الألم توجها الصلب المريع، وحدها أم عذراء صامتة تضيء أقدام الصليب، تشع إيمانا ورجاء ومحبة. بصمتك الرهيب نفهم قيمة الألم وقوة السيف الذي جاز في قلبك. ساعدني يا سيدي في بحثي عنها أنا أيضا، أن آخذ منها العزاء بالرغم من

0: تلك الدموع الحارقة، فأرى فيها وجه الأم الحنون التي تفيض بعطر فضائلها على نفس الشقية.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.

سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة. أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
0: يا

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

معك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقري الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمبادرة.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل ستور أو من جوجل

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. أوقات مباركة.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا. أوقات مباركة.

عم تسمعوا سانكتا ماريا راديو. نتمنى أنه سلام الرب يسوع يرفقكن ويكون معكن وتمضوا معنا وبرفقة برامجنا وترتيلنا أوقات مباركة.

معك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظ عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا

أعوذ الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم، وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار المجد. السر الأول: قيامة يسوع من بين الأموات. لقد قام، طوبى لك يا مريم لأنك آمنت وأحببت ورجوت. رحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. بالأمس شاركت وحيدك آلامه الخلاصية من تحت الصليب، واليوم ها أنت تشاركينه مجد القيامة. معك نستطيع أن نجد الحقيقة التي لمستها بالقيامة. وكما اقتبلت الألم، ساعدينا على قبول ما يأتينا من الرب بروح الرجاء والقوة، لأننا نعرف مسبقا أننا سننتصر بالقيامة على الخطيئة والموت والشيطان.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثاني، صعود يسوع إلى السماء. في طفولته قال لك: يجب أن أكون بما هو لأبي. وها هو يرجع عند أبيه ليحقق لنا مجد السماء. اليوم تغمر فرحتك أبواب السماء، لأن وحيدك جدد وجه الأرض بعد أن تمم مهمته وتدبير أبيه ليعود إلى المجد السرمدي. فمن لنا غيرك رفيقة في الدرب نحوه؟ معك يا مريم نرفع عيوننا نحو السماء، وقلوبنا تطوق شوقا في انتظار حلول الروح القدس.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Yeah.

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث، حلول الروح القدس على الرسل ومريم في العلية. من جديد ها هو الروح القدس يظللك، لكنك اليوم لست وحيدة، بل مع الكنيسة ابنتك التي تشهدين ولادتها لتكوني أمها وراعيتها إلى الأبد. إنها الجوهرة التي ائتمنت عليها، فلا تدعيها تضل، بل زينيها بنعم ابنك لتبقى جديدة تليق به. كنت وستبقين شاهدة لعمل الروح في حياتنا، لنقبل إحاءاته بكل إصغاء ونفرح لعمله الدائم فينا، يشددنا، يعزينا، يقوينا، يدافع عنا، يبث فينا التقوى صلاة بأنات لا توصف.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد. ذاك الذي شاء أن تكوني له أما عاد فرفعك إلى السماء نفسا وجسدا، لتكون أنت حيث يكون هو، حيث المجد والفرح الأبدي. هكذا صرت رجاءنا وصورة ما سنكون، وعلامة النور الأبدي المزمع أن يتجلى فينا. ساعدينا لتلمس القيامة الروح والنفس والجسد فينا، فيتقدس كياننا باسم حبيبك الذي نحيا فيه، ومعك نشهد للحقيقة فننتصر بها على فساد الموت.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، الثالوث الأقدس يكلل مريم سلطانة على السماوات والأرض. لقد أعطيت يا مريم يا عروس الحمل مجدا لا يزول. الكون بأسره يسجد للثالوث القدوس الذي شاء أن تكوني معه وتملكي أنت يا أم الإله على هذا الكون معه، لأنه رأى فيك الأمة والمدبرة التي ستساعد أولاده في اكتشاف طريق الخلاص. فيا ملكة السماء، املكي على قلوبنا وعيالنا وجماعاتنا وأرضنا حتى ننضم إلى أنشودة الكون ونمجد الثالوث القدوس الإله الواحد الحق، ونحيا في أرضنا على رجاء اللقاء الأبدي في السماء معه ومعك يا سلطانة السماوات والأرض.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
5: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.

يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.